صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورتي الفاتحة والبقرة.

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الصافات.

زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

نصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الصافات.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

0: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ أحمد النعيمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ أحمد النعيمي تلاوة مباركة لسورة ياسين. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: ابنتها تدرس في جامعة خاصة، ولأنها تتفوق فهي تحصل على تخفيض 25% تقريبا. الأب يدفع كامل التكاليف،
3: نعم،
2: والبنت بسبب تفوقها تحصل على هذا التخفيض، فهل التخفيض من حق البنت أم من حق الأب؟
3: إذا كان من حق البنت فيبين على الجهة الجامعة أو المدرسة هذه أن تبين أن هذا التخفيض مكافأة للبنت على تفوقها وهذا المبلغ لها. لكن الظاهر والأصل أنه تخفيض للدافع،
2: نعم، على المصاريف،
3: والذي يدفع هو الأب،
2: نعم،
3: الذي يدفع هو الأب. وهنا لن يمانع الأب أصلا، يعني لو بنت أخذت
2: المبلغ
3: ولكن أن تطلع والدها، لأن هو الذي دفع الرسوم،
2: وتستأذن،
3: قلت ترى يا يوبا أنت دفعت كذا وسووا لي خصم، أعطوني رجعوا علي
2: المبلغ وأنا محتاج المبلغ،
3: فلو تقاسم المبلغ. وفي النهاية هو كان عند الأب فسوف ينفقه على أبنائه،
2: صحيح،
3: وسوف ينفقه على بنته،
2: نعم.
3: وإن كان عند البنت فالبنت وما تملك ملك لأبيها.
2: أحسن الله إليكم، نعم، ونفع بعلمكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون.

0: والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة
1: أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا وأصبحنا.

0: يا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أمسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الأحزاب، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. بسم

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم.

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الأحزاب، كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: ما يقال عند الذبح أو النحر؟ يقول الرجل عند الذبح:
2: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني.
1: رواه مسلم. دعاء الأضحية:
2: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
1: رواه أبو داود.
3: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: نستمع وإياكم إلى تلاوة لما يتيسر من سورة الأنعام.

0: سورة عظيمة اشتملت على الكثير من الدروس والعبر والأحكام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة الأنعام.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح.
3: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الأعلى. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الأعلى.

0: تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه. أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله شعيب اشتد بلاؤه دون ريب، عاش عفيفا شريفا، لكن قومه طففوا تطفيفا وقالوا لنخرجنك يا شعيب وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فوثق بالقوي العزيز فقال على الله توكلنا، فكيف كان المآل؟ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: مصائب الدنيا. تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: آيات كريمة وقصص عظيمة تستمعونها في تلاوة طيبة مباركة لسورة مريم بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لسورة مريم بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
2: أبواب السماء. اللهم ألبسنا لباس العافية، واغسل قلوبنا بماء اليقين، واغفر لنا الذنوب والخطايا، وأكرمنا بقلب سليم ولسان ذاكر، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام.
3: هنا
4: هنا
3: هنا
4: هنا هنا هنا
3: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
5: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
4: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الروم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الروم.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الدخان.
1: عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام.

إن واجب المسلمين مع غيرهم بذل النصح والدعوة إلى دين الإسلام وعقيدة التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة، وبيان محاسن ديننا الإسلامي العظيم، والشفقة عليهم من الكفر. قال الله سبحانه:

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير.

0: وتصنع ليومنا الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: سألتك ربي في هذا الصباح أن تبعدني عن كل ما يغضبك، وأن تحول بيني وبين شيطان نفسي، وأن تقر عيني بما أحب وأرضى، يا سميع يا مجيب الدعاء.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إن المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها، وتورث أصحابها الأنس والهدوء والرضا، فتركن النفس إلى جانب الله تبارك وتعالى، وترضى به مولا ونصيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
4: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

لمن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة

0: هادئ.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أحاديث الصباح.
3: أخذ كتاب الله بتلابيب الأرواح والنفوس ليكون معجزة خالدة وبحرا لا يدرك غوره ولا تنقضي عجائبه، فهو كلام رب العالمين أنزله على من شرفه وعصمه واصطفاه صلى الله عليه وسلم.
4: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة، سورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: ما أحوجنا أن نقف مع القصص التي وردت في الكتاب والسنة، فهي ليست سردا للتاريخ، بل هي رسائل نافعة تبقى صالحة لكل زمان. قصص من الكتاب والسنة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الأشخاص المسافرين الذين استهزأوا وضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. فقد روى الإمام ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجلا في غزوة تبوك قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء

أكذب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مسافرين لغزوة تبوك، ومعهم أناس منافقون، فهؤلاء المنافقين بدأوا يتكلمون ويتحدثون وبدأوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فقالوا إن هؤلاء الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قراء القرآن، هم أكثر الناس يحبون الأكل، وأكثر الناس كذبا، وأكثر الناس خوفا في المعركة، فهم يخافون من القتال ويخافون من الموت. فتخيلوا أن هؤلاء المنافقين يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم بهذا الكلام القبيح. فلما سمع الصحابي الجليل عوف بن مالك رضي الله عنه هذا الكلام، قال لهذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام القبيح: كذبت، ولكنك منافق. ما يقول هذا الكلام مؤمن، أنت منافق، لأنك استهزأت برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهزأت بالقرآن، واستهزأت بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم قال رضي الله عنه لهذا المنافق: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الآن سأذهب مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأخبره بهذا الكلام القبيح الذي قلته. فانطلق عوف بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف رضي الله عنه أن الله جل وعلا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات فيها القصة التي حصلت وفيها هذا الموقف، وأيضا فيها حكم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المنافقين الكفار. وهذا الرجل المنافق الذي قال هذا الكلام الخطير ركب على ناقته وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعتذر عما قاله عنه صلى الله عليه وسلم وعما قاله عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فقال هذا المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إننا كنا نخوض ونلعب، كنا في سفر والطريق طويل، وأحببنا أن نضحك ونقول كلام غير مقصود. وكان هذا المنافق متعلق بالسير الذي يوضع على الناقة، فكان هذا الرجل متعلق به وكانت رجله تضرب في الحجارة التي في الأرض، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنني كنت فقط أقول كلام للضحك فقط، ولم يكن قصدي أنني أستهزئ بك يا رسول الله، ولا أنني أضحك عليك، ولا أنني أستهزئ بالصحابة وأضحك عليهم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اعتذاركم مرفوض وأنتم كفار، ولأن الاستهزاء بدين الله أو الاستهزاء بالله عز وجل أو الاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالصحابة الكرام، هذا كله يجعل الإنسان المستهزئ كافر، حتى لو ما كان يقصد، حتى لو كان فقط هكذا كلام وضحك. هذا الأمر ليس فيه ضحك ولا مرح ولا مزاح. فلذلك ربنا جل وعلا حكم بكفرهم، وأيضا هذا الحكم عام إلى يوم القيامة. كل من يستهزئ بالدين أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة الكرام أو يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، حتى لو أنه لم يقصد، لأن هذا الكلام ليس فيه مجال للتحدث فيه أبدا. والمشكلة أيها المستمعون الكرام أن بعض الناس إذا رأى شخصا التزم بالدين، سواء كان هذا الشخص رجل أو امرأة، بدأوا يضحكون عليه، يقول له انظر إلى فلان شكله كذا، هيئته كذا، انظر إلى فلانة حجابها كذا، هيئتها كذا، وهم يستهزئون بهذا الشكل الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء لم يأتي من فراغ، بل هو وحي من الله عز وجل. الله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه يحب أن يكون شكل الرجال أو هيئتهم على هذه الهيئة، وأن النساء يكون على هذه الهيئة. فالرجال علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطلقون اللحية فتكون لهم لحية، هكذا كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقصر شاربه، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الثياب التي هي فوق الكعب، ما كانت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم تمشي معه في الأرض أو يجرها في الأرض، لا، بل كان ثوبه فوق الكعب صلى الله عليه وسلم، هذه العظمة التي في القدم. فلذلك بعض الناس إذا رأى أحدا لبس ثوبا فوق الكعب وهو مطبق للسنة طبعا، فيأتي ويضحك ويستهزئ، وإذا رأى لحية هذا الشخص يضحك عليها ويستهزئ. فنقول له أنت الآن لا تستهزئ بهذا الرجل، أنت الآن تستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي علمنا هذه السنة هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان هو شكله عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذه المرأة لما تحجبت ولبست النقاب وسترت جمالها ومحاسنها عن الرجال، فهي فعلت الشيء الذي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال لنا سبحانه وتعالى أن من يحب ربه سبحانه وتعالى فإنه لا بد عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع المسلم واتباع المسلمة لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

0: هذا دليل على أن هذا الشخص، هذا الرجل أو هذه المرأة يحبون الله سبحانه وتعالى. فحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبك لاتباع السنة، وحبك لتطبيق الدين، هذا دليل على حبك لله عز وجل وعلى حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا دليل على أنك من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، لا بد علينا أن نحذر من هذا الأمر، وأن نبتعد عن المزاح والضحك في أي شيء من أمور الدين، لأن الضحك سواء كان بقصد أو بغير قصد، إذا كان هذا الضحك على شيء في القرآن أو في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فإنك بذلك تعرض نفسك للخروج من الإسلام والعياذ بالله. فأي شخص من الذين هم حولك تكلموا في الدين أو استهزأوا، حذرهم وقل لهم اضحكوا في أي شيء إلا في أمر الدين. وإذا رأينا أي مظهر أمامنا أو أي شخص طبق السنة وطبق الدين، فيحرم علينا أننا نستهزئ به، حتى لو كان شكله غير مقبول بالنسبة للذي ينظر إليه، فهذا الأمر ما يعني أنك أنت يحق لك أنك تستهزئ به وتضحك عليه، فهذا الأمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الزوجين اللذين مات ابنهما بسبب اسمه، فيا ترى ما هو هذا الاسم الذي جعل هذا الابن يخرج من بطن أمه ميتا؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. تأتي أهمية الذكر من كونه الرافد الدائم للمخزون الإيماني، والمحرك لدواعي الطاعة، والحصن الذي يلوذ به المؤمن حينما تداهمه المصائب وتعترضه عقبات الطريق.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية الدراسية وبداية عام دراسي جديد يحمل معه كثيرا من الآمال والطموحات والأحلام لأجيال عديدة جديدة من مختلف المراحل والأعمار، وما بين أيام الإجازة الصيفية والعام الدراسي الجديد كثير من الاختلافات والمفارقات والأهداف التي يسعى كل منا لتحقيقها، سواء على المستوى الشخصي أو الأسري أو الاجتماعي أو على المستوى العلمي والتعليمي. يواجه الأسرة الكثير من المصاعب خلال الأيام الأولى من الدراسة حتى تستطيع التكيف مع الأوضاع الجديدة من الاستيقاظ مبكرا والاستذكار

0: الأفكار بعد طول فترة خمول في العطلة الصيفية. وفي هذا الإطار يؤكد المختصون أهمية تهيئة الأبناء على اختلاف أعمارهم لاستقبال العام الدراسي، بدءا من تغيير العادات السلوكية اليومية التي كانت متبعة خلال العطلة، مرورا بالاستعداد النفسي والتحضير الذهني وتقييم أداء السنة الماضية، مع التأكيد على أهمية تكاتف جهود الأسرة مع الإدارة المدرسية. كما أكدوا أهمية تهيئة أطفال للروضة وطلاب الصف الأول من كل مرحلة على تكوين اتجاه نفسي إيجابي نحو المرحلة الدراسية الجديدة التي يدرس بها. ونبه الاختصاصيون أولياء الأمور إلى أن الاستعداد للعام الدراسي لا يكون فقط في الانشغال بشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم، مؤكدين أهمية تهيئة الجو المناسب وتذكير الأبناء تدريجيا ببدء العام الدراسي، وأنه ليس كابوسا سيعكر عليهم صفو راحتهم، وألا تكثر الأمهات من الكلام عن صعوبة الموقف، مما يجعل جميع أفراد الأسرة في أزمة نفسية بسبب القلق والتوتر الذي تعيشه. ولعل هذا الوقت من السنة يعد الأصعب على الآباء والأمهات الذين أنهكهم الانشغال بالاستعدادات اللازمة لاستقبال عام دراسي جديد، من شراء تجهيزات مدرسية وأزياء رسمية لأبنائهم وبناتهم قبيل بداية السنة الدراسية الجديدة. ويمثل الاستعداد لبداية الدراسة الشغل الشاغل لمعظم فئات المجتمع من أبناء وبنات أو آباء وأمهات أو معلمين ومعلمات أو مسؤولين في المؤسسات التربوية، كما أن هناك أبعادا أخرى أكثر أهمية تتعلق بالعملية التعليمية نفسها. فبالإضافة إلى الطالب نفسه وأسرته، هناك المدرسة والهيئة التعليمية والمناهج الدراسية. فماذا أعدت هذه الأطراف من أهداف وخطط وإجراءات واجبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة؟ لو تحدثنا مستمعين عن الجانب النفسي، نجد أن تهيئة الأبناء باختلاف أعمارهم نفسيا لاستقبال عام دراسي جديد، بدءا من تغيير العادات السلوكية اليومية التي كانت متبعة أثناء الإجازة الصيفية، ومرورا بالاستعداد النفسي والتحضير الذهني ومراجعة الأهداف وتقييم أداء السنة الماضية بسلبياتها وإيجابياتها من قبل الطالب نفسه وأسرته، والوقوف على ما كان يكتنفها من مشاكل أو معوقات أو منغصات أو سلبيات، والعمل على تجنبها وإزالتها، تبرز أهمية التوقف عند الجوانب الإيجابية. ومن ثم تباشر الأسرة في إشاعة مناخ جديد عنوانه الالتزام والانضباط. وقبل كل ذلك أيها الأحبة، لا ننسى أو نهمل تعديل عادات السهر والنوم التي تعود عليها الأبناء في الإجازة، وتعويدهم على العودة إلى النوم والاستيقاظ مبكرا. وعلى الوالدين أن يكونوا نموذجا يحتذى به في هذا الجانب، فلا يعقل أن يطلب من الأبناء النوم مبكرا بينما يبقى البيت يعج بالنشاط والحركة والسهر. ومن الأهمية مساعدتهم على التخلي عن البقاء لساعات طويلة أمام التلفاز أو الأجهزة الذكية، وممارسة ألعاب الفيديو أو الكمبيوتر، أو قضاء الأوقات مع الأصدقاء لساعات طويلة خارج المنزل، أو ترك الحبل على الغارب والانخراط في هوايات معينة لمعظم ساعات اليوم. والتحدث مع الأبناء عن أهمية هذه التهيئة وأن الوقت لم يعد مناسبا لذلك، لتبصيرهم بأضرار السهر وكل ما يشتت الانتباه أو الانشغال عن الدراسة وعدم التركيز لأي سبب، فضلا عن أهمية إشراك الأبناء أنفسهم في اختيارات ما يحتاجونه من ملابس وأدوات وتجهيزات مكتبية ودراسية. في الغد أيها الأحبة نواصل حديثنا عن جوانب أخرى من الخطط والأهداف المرجوة مع بداية عام دراسي جديد.
1: أثير الصباح.

ندعوك ربي أن تصرف عن قلوبنا الثقل والوهن. ندعوك ربي أن تجمع بيننا وبين ما ندعو. ندعوك ربي أن يكون آخر هذا الدرب وصولا لمرضاتك. لا حيلة لنا إلاك، لا وجهة لنا إلى غيرك.

وتصنع ليومنا الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

0: العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنفال.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك.

لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بينهما
1: بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومن أفضل النوافل التي يفعلها العبد قيام الليل. نوافل الصلوات من أزكى الأعمال عند الله، والليل ثمين بدجاه، وقيامه من نعوت الصالحين المبشرين بجنة النعيم، وهو دليل على رجحان العقل والإيمان وقربة إلى رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومن محاسن أهل الإيمان القيام لله في الظلم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. في دجى الأسحار تصفو الأوقات، وقد تنافس الصالحون في ظلمائه. يقول أبو سليمان الدراني: والله لولا قياما لليل ما أحببت الدنيا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قيام الليل في سفر أو حضر، وكان يصليه قائما وقاعدا وعلى راحلته في أسفاره ولو إلى غير القبلة. وكان الصالحون

يعيبون على من ترك قيام الليل. يقول الحسن البصري: ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه، وذلك نابع من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حيث قال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم. ومن شرف العبودية التعبد لله ليلا، والنفس لا تشرف إلا بعبوديتها لله، ولا يليق بشاب مستقيم أن يدع قيام الليل ولو نصف ساعة قبيل الفجر ينادي فيها ربه زمن فتح أبواب السماء. ولم يكن أسلافنا الصالحون يدعون قيام الليل. يقول طاووس: كنت أظن أن لا يدع أحد قيام السحر. ومن العبادات التي يحبها الله الإكثار من الذكر. ذكر الله ميزان الرفعة والتكريم، وهو خير ما يعطر به اللسان، وهو باب مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته. يقول ابن القيم رحمه الله: إنه أي الذكر يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. بالإكثار من الذكر يسمو العبد عند ربه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، بالذكر سعالة القلب والأنس بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ومن العبادات التي يحبها رب العالمين تلاوة القرآن الكريم. الكتاب العزيز أيها المستمعون عمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر. بتلاوته والعمل به يعلو الشأن ويزهو القدر ويزيد الإيمان. والقرآن العظيم أصل العلوم وأسها، ومنه تؤخذ الأخلاق والآداب. وحفظ كتاب الله حفظ بإذن الله للعبد من الشرور والفتن، وحصن من الشبهات والشهوات. فاجعل تلاوة القرآن على لسانك متدبرا لها بقلبك، فما دخل القرآن في حياة إنسان وفي جوفه إلا بارك الله فيه وبارك ما حوله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن العبادات التي يحبها الله صيام 3 أيام من كل شهر. ربنا جل وعلا متصف بالشكر، يضاعف بالعمل اليسير الأجر الجزيل. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، تعمل قليلا في عمر قصير وتجزى كثيرا، وتسبق الأمم في الآخرة. فصيام 3 أيام من كل

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة صاد.
1: سبحان من بسط يديه لقبول التائبين، سبحان من فتح بابه وعطاءه للسائلين، سبحان من إذا أطاع العبد أدناه وإذا عصاه ناداه وإذا دعاه لبى وإن تاب قبله وارتضى. كل قوي بغيره ضعيف وكل ضعيف في جواره وحفظه قوي. سبحان من رزق من عباده علم الخائفين منه وخوف العالمين به ويقين المتوكلين عليه وتوكل الموقنين به وإخبات المنيبين إليه وإنابة المخبتين له. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران.
0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: جنة الأرض،
3: قال تعالى:

الماء عنصر مهم من عناصر البيئة وضرورة لحياة الأحياء، ليس للإنسان فقط بل هو لكل ذي روح. وفي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى أهمية الماء ووظيفته في الحياة، وفيها ينبه الله عز وجل عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى: وجعل

0: حي.
1: الماء هو الحياة لكل كائن، وعنصر رئيسي لحياة الإنسان واستقراره، فلا حضارة ولا حياة يمكن أن تستمر بدونه، فمنه يتشكل جسم الإنسان والحيوان والنبات. وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة المستقرة. قال الله تعالى:

وفي الماء آيات للمعتبرين والذين يبحثون عن كيفية بعث الموتى وانتشارهم للمحاسبة والمجازاة، كما في قوله تعالى:

0: فإن هذه الآيات وغيرها تدل على نعمة الماء وفوائده التي لا تحصى.
1: جنة الأرض.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة

في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ عمر عبد الله عمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

التراب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر

ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذا

سَفَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل

الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

0: الثواب. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ الشيخ عمر عبد الله عمر.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ خالد بن فهد لجليل سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ خالد بن فهد لجليل وقد تلا على أسماعكم سورة يوسف.
1: إن عشت في حياتك ظلمات فتذكر ظلمات بطن الحوت ودعاء يونس عليه السلام الذي صدعت به الأعماق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
2: تهيئة الأبناء للموسم الدراسي هي عملية شاملة تبدأ من القلوب قبل العقول ومن السلوك قبل المناهج. حينما

0: يلتقي الدعم النفسي مع القيم الإيمانية والعادات الصحية والتنظيم الأكاديمي والقدوة الصالحة، فإننا نمنح أبناءنا تذكرة دخول إلى عام مليء بالإنجازات والتجارب الثرية. تهيئة الأبناء لموسم دراسي جديد ليست مسؤولية مرهقة، بل هي فرصة لإشعال شرارة التفوق في نفوسهم. إنها لحظة نضع فيها في أيديهم أدوات النجاح ونرسم لهم طريقا نحو الأفق المشرق. تهيئة الأبناء للعام الدراسي ليست أيضا مهمة صعبة أو معقدة، بل هي عملية حب وصبر وتخطيط. وحينما يتحد الدعم النفسي مع القيم الإيمانية والعادات الصحية والتنظيم الأكاديمي والقدوة الحسنة، فإننا نقدم لأبنائنا هدية لا تقدر بثمن. نقدم لهم مفتاحا لعام دراسي مليء بالإنجازات والتجارب الثرية، وبداية لقصة نجاح تروى لأجيال قادمة. هنا أيها الأحبة، نشير إلى أن الأسرة ودورها أقوى من التوجيه. الأبناء يتعلمون من أفعالنا أكثر مما يتعلمون من كلماتنا، فالأبناء عادة ما يتعلمون بالقدوة أكثر من التوجيه المباشر. فعندما يرى الأبناء أن الوالدين يلتزمون بمواعيدهم ويخصصون وقتا لقراءة أو لتطوير ذاتي، فإنهم يقلدون هذا السلوك تلقائيا. كذلك تقليل الضوضاء والمشاحنات في البيت، وتخصيص وقت للأسرة للتحدث وتبادل الخبرات. وبدلا من فرض الأهداف، يمكن جعل الأبناء يضعون خططهم بأنفسهم مع تقديم الدعم والإرشاد، وأيضا الاحتفال بالإنجازات الصغيرة كتحسن الدرجة أو إتمام مهمة صعبة يعزز من الدافعية. كذلك مستمعينا، من المهم أن يدرك الأبناء أن العام الدراسي ليس نهاية المطاف، بل محطة في رحلة التعلم المستمرة. فالتعليم ليس هروبا من الواقع، بل إعداد للواقع. فتعليم الطفل أن كل درس يتعلمه اليوم هو حجر في بناء مستقبله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

0: اسم الله الوارث، معنى اسم الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق، فكل ما سواه زائل وكل ما عداه فان، وهو جل وعلا الحي الذي لا يموت، إليه المرجع والمنتهى وإليه المآل والمصير. فقوله تعالى
1: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون،
0: أي نرث الأرض ومن عليها، فالجميع يفنى ويبقى الله وحده الحي الذي لا يموت. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في 3 مواضع كلها بصيغة الجمع، ومنها قوله تعالى
1: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

0: والتوسل إلى الله بهذا الاسم داخل في عموم قوله تعالى:
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،
0: ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور، كما في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام قال تعالى:

0: والإرث المذكور هنا هو إرث علم ونبوة ودعوة، وقد توسل عليه السلام في هذا السياق باسم الوارث مراعاة لمناسبة المسألة. وقد استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه زكريا عليه السلام فجعل امرأته ولودا بعد أن كانت عقيما، ورزقه ولدا صالحا سماه يحيى، وجعله من الأنبياء وورث النبوة من بعد أبيه. ومثل هذا الإرث المبارك ورث سليمان النبوة من أبيه داود عليهما السلام، فالأمر لله من قبل ومن بعد، وإليه المرجع والمآب، وهو سبحانه وتعالى خير الوارثين.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة الصافات بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الصافات.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: على وجه الأرض،
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، نصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحديفي ما يتيسر له من سورة الزخرف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الزخرف.
3: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.

الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر

لو أنها وزنت بالدنيا لاستسلمت الدنيا كلها لثقلها وما تحويه من المعاني. على مر الأزمان واختلاف الأمم إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا كلما شرقت وغربت في ساعة

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
3: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها.

ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد سورتي الفاتحة والحجرات من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والحجرات بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: دعاء لقاء العدو وذي السلطان.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصص القرآن الكريم فيها من الحكم ومن العبر، والقرآن كما ذكرنا مرارا لا ينبغي أن يقرأه الإنسان هكذا هذا كهذ الشعر أو نثرا كنثر الدقل، بل يقرأه بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قصتنا اليوم مع عبد صالح. هذا العبد اسمه لقمان، ذلك العبد الصالح كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان، وهذا الرجل كان فقيرا، كان عبدا حبشيا نجارا، وقيل في وصفه أنه كان عبدا أسودا غليظ الشفتين. هذا الرجل

رجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة، من أعظم الناس حكمة، وأعطاه الله عز وجل فهم وعلم، مع ذلك لم يكن نبيا من الأنبياء. كان رجلا صالحا ذا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة، قيل أنه كان قاضيا في زمن داود عليه السلام، والله أعلم. وقد كان هذا الرجل مملوكا، وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها. هذا الرجل اسمه لقمان، سمي الآن لقمان الحكيم. سئل في يوم من الأيام: كيف وصلت إلى هذا، إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله، قال: غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني، ذلك الذي صيرني إلى ما ترى. قيل أنه كان نجارا أو خياطا، وقيل راعيا، المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا، لكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. ها هو لقمان يجلس مع ابنه ليربيه ويعظه. كم من الناس اليوم أعطاه الله عز وجل علم ودين وفقه لكنه لا يربي أولاده. كم من الناس اليوم أعطاه الله عز وجل حكمة لكنه لا يغرسها في أولاده. التربية اليوم أحيانا صارت مفقودة، وخصوصا في هذا الزمن المنفتح. أن يجلس الأب مع أبنائه يعلمهم، يؤدبهم، ينصحهم، يذكرهم ويعظهم. لابد للآباء والأمهات الجلوس مع الأبناء وتربيتهم، وعدم تركهم منفتحين على هذا العالم في وسائل التواصل الاجتماعي من دون رقابة ودون متابع. ها هو لقمان يعظ ابنه وينصحه، وانظروا ماذا يقول له: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم شيء ينصح الأب فيه ابنه قضية التوحيد، أن يوحد الأبناء ربهم جل وعلا، أن لا يعبدوا إلا الله. هكذا وصى الأنبياء أبناءهم، وهكذا وصى الصالحون أبناءهم، وهكذا لقمان الحكيم. أول شيء يحذر منه ابنه قضية الشرك، لأن الله عز وجل يغفر كل شيء إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كان لقمان كثيرا ما كان يجلس يعني مع ابنه، كان يغرس فيه الحكم. في يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له: يا بني، يا بني، إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله تعالى، وشراعها التوكل على الله، لعلك تنجو إن نجوت. يعني شوف الأسلوب في النصيحة، يقول له ترى الدنيا بحر، والبحر وايد ناس يغرقون فيه، تبي تنجو سفينتك من هذا البحر، تقوى الله، أملأ سفينتك بالإيمان. لن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه، وهو ماذا؟ التوكل على الله عز وجل. فانظروا إلى الحكم والنصائح. وفي يوم من الأيام كذلك جلس مع ابنه فقال له: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال: يا بني، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. يعني شوف أنا الفقير اللي ولا شيء، شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمع الكلام مني، بل الملوك يستشيروني، لأن الله عز وجل أعطاها الحكمة العظيمة. ولذلك سمي لقمان الحكيم، عبد صالح يرجو ثواب الله عز وجل. نصح ابنه في البداية بالتوحيد، وحذره من الشرك، وأخذ يذكره ببر الوالدين بعد التوحيد، ذكرهم ببر الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه. صح أن أعظم ظلم في الأرض الشرك، لكن لأبوك وأمك
أجبراك على أن تشرك بي فلا تطعهم.

0: ما لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تغلظ عليهم، يبقى في النهاية هذا أبوك وهذه أمك. لو أجبروك على الخطأ أو تشرك بالله عز وجل لا تشرك، لكن عاملهم معاملة طيبة حسنة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. الابن يسأل أباه يقول له: يا أبتي، أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية؟ يسأل أبوه الآن، لا يراني فيها أحد من الناس، كيف يعلمها الله؟ يعني الله شلون يعرف؟ أنا بصك على نفسي الباب وأجلس في مكان مظلم وأفعل معصية، ما في حد يشوفني، كيف يعلمه الله عز وجل؟ فرد الأب على الابن فقال: يا بني، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، والله لو حبة حبة من خردل، لو تكون مدسوسة داخل الصخرة الصماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا في السماء، لو رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض، فإن الله عز وجل سيأتي بها. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وانت تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب؟ هذا الطفل يسأل اليوم، كم من الأولاد اليوم ما يدرون، ينخشون وراء أمهم أو أبوهم ويفعلون المعاصي والذنوب، ويسافرون ليرتكبون الذنوب، يغلقون الباب ليفعلوا ما يفعلوا، ولم يغرسوا في قلب أبنائهم أن الله عز وجل مطلع عليهم في كل مكان، في السر والعلن، في النور والظلام، في الخفية والعلن، الله عز وجل مطلع على سرك ونجواك. يا بني، من فينا يجلس مع أولاده ويغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان؟ فبدأ معه في العبادات، وأعظم عبادة شنو؟ الصلاة طبعا. علموا أبناءكم الصلاة إذا بلغوا سبعا. وشوف الأب اللي من يوم كمل الولد 7 سنوات بدأ معه يعلمه، يراويه الصلاة، يأخذه معه المسجد، يعلم الركوع والسجود والأذكار قبل ما يكمل 7 سنوات، يحافظه علشان أول ما يبدأ 7 يصلي ويتعود الطفل، وهو عمره 2 يقلد أمه، يشوفها تسجد ويسجد معها، يشوفها تركع فيركع معها، الأم تحببه بالصلاة ويحبب الأب بالصلاة. فإذا كمل 10 سنوات ألزمه بالصلاة. وانظر إلى لقمان: يا بني أقم الصلاة، ما قال أروح صل، أقم الصلاة، صلاة كاملة، تعال وتجهز وصلي صلاة كاملة. ويعلم هذا الابن الصغير الصلاة. ونقف اليوم عند هذا المعنى العظيم من وصايا لقمان، أننا لابد أن نجلس مع الأبناء، أن ننصحهم، أن نوجههم. لا تبدأون بالأوامر، بل ابدأوا بالقلب من معرفة الله عز وجل وتعظيم الله، مراقبة الله، ينعكس ذلك على العبادة والسلوك. وهي رسالة إلى الآباء والأمهات، اجلسوا مع الأبناء وازرعوا فيهم الإيمان قبل أن تأخذهم تلك الشاشات والأفكار الدخيلة. لا يكفي أن نوفر لهم الطعام واللباس والدراسة، الأبناء اليوم يحتاجون إلى من يغرس في قلوبهم الإيمان. دقائق يسيرة في اليوم تجلس فيها مع ابنك وابنتك تصنع في قلبه الإيمان، ويبقى في قلبه عمرا كاملا. في الحلقة القادمة نكمل وإياكم وصايا لقمان الحكيم، لنرى كيف ينتقل باب التربية من إصلاح علاقة الابن بربه إلى إصلاح علاقته بالناس والحياة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحكمة، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وبناتنا، وأن يجعل أوقاتنا شاهدة لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف. وبالوالدين إحسانا.
2: وصية

إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ أسامة الصافي.

سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر نزل في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: أيها الإخوة الأكارم، من سورة الزمر يتلو عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس هذه التلاوة المباركة.

إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت.

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس

والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة.

0: مستمعين الكرام، كنا مع تلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الزمر.
1: اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك
2: أسألك
1: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد

وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم.

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم

إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

أيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.

0: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني

قنا لهم عن رحماتك فإلى من تكلهم. اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة يونس عليه السلام. مستمعين الأحبة، يمثل موسم العودة إلى المدرسة تحديا كبيرا لمعظم الآباء، إذ يشعرون بعبء كبير بسبب العدد الهائل من المهام التي ينبغي عليهم إنجازها. فإذا كان القلق المدرسي أمرا طبيعيا لدى الأطفال، فإن الآباء كذلك يمكن أن يعانوا من القلق نفسه والتحديات والمخاوف المتعلقة بالقلق المدرسي. لمعظم الآباء تنحصر في ثلاثة عوامل رئيسية: الوقت والمال والقلق بشأن رفاهية الأبناء. إن الآباء أحبتنا يشعرون وكأنهم في سباق مع الزمن، ويجدون أنفسهم تحت ضغط مستمر لضمان سير الأمور بسلاسة، ما بين توصيل الأطفال إلى المدرسة باكرا والانتظار لاستلامهم نهاية الدوام المدرسي، ومحاولات التوازن بين المسؤوليات اليومية ومتطلبات أبنائهم الدراسية إلى جانب مسؤوليات المنزل والعمل. يحاول الآباء إجراء تغييرات جذرية على جداولهم اليومية للتكيف مع روتين الدراسة الجديد، إلا أنها تستهلك الكثير من الوقت، ويثير موسم العودة إلى المدرسة مجموعة كاملة من المخاوف لدى الآباء بشأن سلامة أطفالهم. وهذه المخاوف من أنواعها القلق الذي ينشأ لدى الآباء، قلق الانفصال. من المفترض أن تكون المدرسة مكانا آمنا لدى الأطفال، ولكن الحال ليس كذلك دائما، ولذلك غالبا ما يسيطر على الآباء التفكير السلبي بمجرد إرسال أطفالهم إلى المدرسة، ويتخيلون العديد من السيناريوهات السيئة، مثل ماذا لو حدث مكروه لطفلي ولم يتمكن أحد من مساعدته، وماذا لو تعرض مثلا للتحرش لا سمح الله ولم يخبرني أحد، أو ربما تشاجر مع زميل له وتطور الموقف. كذلك فإن أسوأ مخاوف الآباء هو اكتشاف تعرض طفلهم للتنمر، وكذلك القلق الأكاديمي. فيقلق الآباء بشأن ما إذا كان أبناؤهم سيحصلون على معلمين جيدين أم لا، ويشعرون بالقلق بشأن مستوى أطفالهم الدراسي وقدرتهم على التحصيل والتعامل مع المقررات الدراسية. وكذلك مستمعين، هناك مخاوف السلوك.

0: يؤمن كل أولياء الأمور أن طفلهم يتعرض يوميا للعديد من المواقف الاجتماعية في المدرسة، ويظلان قلقين بشأن ردود فعل طفلهم وكيفية تعاملهم معه ومدى قدرته على تكوين الصداقات أو تقبل الأطفال الآخرين له. ثم تأتي الضغوطات المالية، فتشكل قوائم اللوازم والأدوات المدرسية ونفقات العام الدراسي عبئا ماديا على الآباء، وبشكل خاص الأسر التي لديها أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة. فكل هذه العوامل مستمعين الكرام تولد القلق لدى أولياء الأمور. ومع بداية العام الدراسي الجديد، فكيف نتجنب كأولياء أمور قلق العودة إلى المدارس؟
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، ووطننا الحبيب. يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
2: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة. سورة الفرقان بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، والتي كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة، 2017 للميلاد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، والتي كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة 2017 للميلاد. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
3: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة سميت باسم رجل تميز بالعلم والحكمة عبر التاريخ، القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي يتلو على أسماعكم سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: وصايا ذهبية ذكرت في تلك الآيات الكريمة على لسان لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة لقمان.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الأحقاف. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: عبدك،
1: ابن عبدك، ابن أمتك، معصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفأ ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك، يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك، يا عزيز من لذلي غيرك، يا قوي من لضعفي غيرك، يا غني من لفقري غيرك،

0: اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. رب إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر. اكفني يا كافي، فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: لها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام.
1: اللهم

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

0: ماجه.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة النمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة سورة النمل القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
1: دعاء من أصابه شك في الإيمان.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106

0: 1.1 اف ام إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. أثير
1: الروح يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة السجدة. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت

فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني يا ستير.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجر.
1: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجر.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
5: رواه عبد

0: الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الإنسان من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: ما حكم هذا المبلغ الذي يعطونه إياه الأولاد، مبلغ 50 دينار تقريبا بعد يعني سنين ما كبروا وعملوا وكذا؟
3: نعم تحملوني قليلا.
2: نعم.
3: أولا بارك الله فيك، كلام جميل ذكره الأخ الله يحفظه.
2: نعم.
3: بأن حصل بينه وبين أم أولاده فراق بإحسان.
2: جميل جدا.
3: هذا الذي ينبغي أن يكون، هذه أخلاق الرجال وأخلاق المؤمن. وربنا جل في علاه يقول فإمساك بمعروف أو تسريح
2: بإحسان،
3: حتى لو حصل خلاف، هاي في النهاية أم أولادك، وخاصة إذا كانت سوف تحتضن أولادك، تأتي وتسيء إليها وكذا إلى آخره. هذا ليس من فعل الرجل الشهم الكريم أبدا، بل صفة من صفات اللئام، وصفة من صفات من فيهم شيء من النذالة وشيء من الحقارة في الحقيقة. أقول بارك الله فيك، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أنت وما تملك ملك لأبيك. فكيف إذا كان برضاهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهؤلاء بطيب نفس وهم أولادك، من طيب نفس من باب البر والإحسان إلى والدهم، يحاولون يعني شيء بسيط جدا يعني اللي ذكرها.
2: نعم.
3: الأخ السائل الله يحفظه، شيء بسيط يعني مبلغ بسيط.
2: نعم.
3: لكن هم يريدون من باب البر بوالدهم.
2: نعم.
3: رباهم كبرهم، خاصة أن الأم لها ظروفها وغادرت وهاجرت. فلا بأس بذلك، ويقنع الأم أن هذا شرعا جائز ما في أي شيء. وكثير من الآباء يأخذون أحيانا من أبنائهم ويجمع له، يجمع هذه الأموال متى ما أراد أن يتزوج أعانه، ومتى أراد أن يشتري سيارة أعانه، ومتى أراد أن يسافر أعانه، ومتى
2: أيضا أقول نعم. جميلة جدا من الأبناء يعني أنهم يساعدون والدهم.
3: إيه هذا من البر، خليه يبرك. نعم. أعطى فرصة يبرك. صح. أعنه على طاعتك.
2: نعم.
3: فقول حقهم هم إذا لو اتصلت، هي يمكن من زعجة. نعم. وقول حق عيالك بعد. نعم. بعد طرشوا
2: يوصلونها بشيء.
3: إيه طرشوا لأمكم. نعم. شيء واصلوها، اتصلوا عليها حتى. نعم. لو هي هاجرت لأي ظرف من الظروف عندها أسبابها الخاصة. نعم. واصلوا أمكم، حولوا على أمكم، تواصلوا مع أخوانكم حتى من أمكم إذا كان عندها مثلا.
2: نعم.
3: من الأولاد.
2: نعم.
3: تواصلوا معها بالهدية، بالسؤال، بالزيارة، فهذا من صلة الرحم.
2: نعم.
3: من صلة الرحم. نعم.
2: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة مريم.

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما

هذا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا

0: من سورة مريم استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والنجم إذا هوى.
1: يقول العلماء في اكتشاف جديد من نوعه إنهم اكتشفوا حديثا أن نجما عملاقا يبلغ وزنه 150 ضعف وزن الشمس قد تهاوى على نفسه وانفجر بشكل مروع، وقد بث كمية هائلة من الضوء لم يشهدها التاريخ من قبل. واعتبر العلماء هذا النجم من أكبر النجوم العملاقة في الكون، وهو يبعد عن الأرض 240 مليون سنة ضوئية، وقد تم رصد انفجاره منذ سنوات قليلة، وهم يعبرون عن هذا الانفجار بموت النجم. وفي الأصل هذا التعبير غير دقيق، لأن النجم عندما ينفجر لا يموت، بل يتحول من شكل لآخر، فمادة النجم لا تذهب بعيدا كما يحدث في الانفجارات العادية، بل تتهاوى باتجاه مركز جاذبيته. ويقول العلماء في وكالة ناسا إن هذا النجم العملاق لم يمر بمرحلة موت النجوم، ولم يتحول إلى ثقب أسود كبقية النجوم، بل مثل حالة خاصة من الانفجارات. وقد قرر بعضهم أن أفضل وصف لحالة هذا النجم هي أن نقول إنه تهاوى على نفسه. لذلك فإن كلمة هوى تعتبر أدق لغوي من موت النجم. وهذه الحقيقة الكونية قد ذكرها لنا القرآن بكلمات قليلة ولكنها معبرة تعبيرا دقيقا. يقول تبارك وتعالى مقسما بالنجم:
2: والنجم إذا هوى.
1: وجاء في القاموس المحيط هوى أي سقط. ولو تأملنا تفاسير القرآن نجدهم يتحدثون عن سقوط للنجوم، هذا ما فهموه من الآية، وقد يكون هذا الانفجار هو المقصود في الآية الكريمة. فالقرآن كتاب فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، والله أعلم وأحكم.
2: والنجم إذا هوى.
1: تأملات قرآنية.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
0: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لسورة فصلت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: فيما مضى كنا مع تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: أسابيع قليلة أيها الأحبة، وتنتهي إجازة الصيف الدراسية، وتبدأ مرحلة دراسية جديدة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في المدارس ومراكز التعليم. ومع العودة للمدارس ترتفع معدلات الإصابة بأمراض معينة، فما هي تلك الأمراض؟ وما الأسباب؟ وكيف الوقاية؟ مع تواصل الأطفال عن كثب مع الطلاب الآخرين في الفصل الدراسي، وظهور أمراض معينة بشكل أكثر وضوحا في هذا الوقت من العام، من المرجح أن يصاب الأطفال بنزلة برد أو اثنتين، وفي المتوسط يصاب الأطفال الأصغر سنا في سن المدرسة من 6 إلى 12 نزلة برد.

0: أو مرض كل عام دراسي. وعندما يكبر الأطفال يميلون إلى الإصابة بأمراض أقل لأنهم يكتسبون مناعة ضد بعض الفيروسات التي تسبب العديد من هذه الأمراض الشائعة. ومن هذه الأمراض نزلة البرد، فتميل نزلات البرد إلى أن تكون أكثر الأمراض شيوعا على مدار العام الدراسي، وغالبا ما يكون سببها أحد الفيروسات العديدة المحتملة، مما يعني أن المضادات الحيوية ليست ضرورية، وغالبا ما تكون الأعراض خفيفة مع السعال والاحتقان وسيلان الأنف. وفي بعض الأحيان يصاب الأطفال مع نزلات البرد بالتهاب الحلق والحمى أو أحدهما. وكذلك من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال مع موسم العودة الدراسية التهاب الحلق العقدي، فغالبا ما يسبب التهاب الحلق إلى جانب الحمى والصداع وآلام المعدة، وينتج هذا المرض عن عدوى بكتيرية، وينتشر بسهولة من طفل إلى آخر، خاصة في حالة مشاركة المشروبات وأدوات الأكل. وفي هذه الحالة يوصي الأطباء بالمضادات الحيوية للوقاية من مضاعفات العدوى. الإنفلونزا عادة ما تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة وآلاما في الجسم إلى جانب السعال والاحتقان وسيلان الأنف. وهنا يحتاج الأطفال عموما إلى البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة لبضعة أيام حتى تنخفض الحمى ويستعيدوا طاقتهم. فكيف نقلل خطر هذه الأمراض لدى الأطفال؟ يجب مستمعينا توجيه الأطفال لغسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض أجلكم الله، وبعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس. ولغسل اليدين جيدا يجب تعليم الطفل أن يبلل يديه بالماء ثم يفركهما بالصابون ويفركهما معا لمدة 20 ثانية. يجب أن يتأكد الطفل من شطف يديه بالماء وتجفيفهما بمنشفة نظيفة أو تركهما تجفان في الهواء، بالإضافة إلى التشديد على الطفل عدم مشاركة أغراضه الشخصية مثل كوب الماء والملاعق مع الأطفال الآخرين. ويجب استعمال مناديل عند العطاس وإلقائها في القمامة أجلكم الله. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك.
4: اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
5: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إن

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصص القرآن الكريم فيها من الحكم ومن العبر، والقرآن كما ذكرنا مرارا لا ينبغي أن يقرأه الإنسان هكذا هذا كهذ الشعر أو نثرا كنثر الدقل، بل يقرأه بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قصتنا اليوم مع عبد صالح. هذا العبد اسمه لقمان، ذلك العبد الصالح كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان، وهذا الرجل كان فقيرا، كان عبدا حبشيا نجارا، وقيل في وصفه أنه كان عبدا أسودا غليظ الشفتين. هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة، من أعظم الناس حكمة، وأعطاه الله عز وجل فهم وعلم، مع ذلك لم يكن نبيا من الأنبياء، كان رجلا صالحا ذا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة. قيل أنه كان قاضيا في زمن داود عليه السلام، والله أعلم. وقد كان هذا الرجل مملوكا، وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها. هذا الرجل اسمه لقمان، سمي الآن لقمان الحكيم. سئل في يوم من الأيام: كيف وصلت إلى هذا، إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله، قال: غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني، ذلك الذي صيرني إلى ما ترى. قيل أنه كان نجاراً.

جارا أو خياطا وقيل راعيا، المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا، لكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. ها هو لقمان يجلس مع ابنه ليربيه ويعظه. كم من الناس اليوم أعطاه الله عز وجل علم ودين وفقه لكنه لا يربي أولاده. كم من الناس اليوم أعطاه الله عز وجل حكمة لكنه لا يغرسها في أولاده. التربية اليوم أحيانا صارت مفقودة، وخصوصا في هذا الزمن المنفتح. أن يجلس الأب مع أبنائه يعلمهم، يؤدبهم، ينصحهم، يذكرهم ويعظهم. لابد للآباء والأمهات الجلوس مع الأبناء وتربيتهم وعدم تركهم منفتحين على هذا العالم في وسائل التواصل الاجتماعي من دون رقابة ودون متابع. ها هو لقمان يعظ ابنه وينصحه، وانظروا ماذا يقول له. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم شيء ينصح الأب فيه ابنه قضية التوحيد، أن يوحد الأبناء ربهم جل وعلا، أن لا يعبدوا إلا الله. هكذا وصى الأنبياء أبناءهم، وهكذا وصى الصالحون أبناءهم، وهكذا لقمان الحكيم. أول شيء يحذر منه ابنه قضية الشرك، لأن الله عز وجل يغفر كل شيء إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كان لقمان كثيرا ما كان يجلس يعني مع ابنه، كان يغرس فيه الحكم. في يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له: يا بني يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله تعالى، وشراعها التوكل على الله، لعلك تنجو إن نجوت. يعني شوف الأسلوب في النصيحة، يقول له ترى الدنيا بحر، والبحر وايد ناس يغرقون فيه، تبي تنجو سفينتك من هذا البحر تقوى الله، أملأ سفينتك بالإيمان. لن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه، وهو ماذا؟ التوكل على الله عز وجل. فانظروا إلى الحكم والنصائح. وفي يوم من الأيام كذلك جلس مع ابنه فقال له: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. يعني شوف أنا الفقير اللي ولا شيء، شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمع الكلام مني، بل الملوك يستشيروني، لأن الله عز وجل أعطاها الحكمة العظيمة. ولذلك سمي لقمان الحكيم عبد صالح يرجو ثواب الله عز وجل. نصح ابنه في البداية بالتوحيد وحذره من الشرك، وأخذ يذكره ببر الوالدين بعد التوحيد، ذكرهم ببر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه. صح أن أعظم ظلم في الأرض الشرك، لكن لأبوك وأمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطعهما، لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تغلظ عليهم. يبقى في النهاية هذا أبوك وهذه أمك، لو أجبروك على الخطأ أو تشرك بالله عز وجل لا تشرك، لكن عاملهم معاملة طيبة حسنة، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. الابن يسأل أباه يقول له: يا أبتي أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية. يسأل أبوه الآن لا يراني فيها أحد من الناس، كيف يعلمها الله؟ يعني الله شلون يعرف؟ أنا بصك على نفسي الباب وأجلس في مكان مظلم وأفعل معصية، ما في حد يشوفني، كيف يعلمه الله عز وجل؟ فرد الأب على الابن فقال: يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. والله لو حبة من خردل، لو تكون مدسوسة داخل الصخرة الصماء
أو في الفضاء الواسع الفسيح.

0: صحيح في الكون هذا في السماء، لو رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض فإن الله عز وجل سيأتي بها، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وأنت تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب؟ هذا الطفل يسأل اليوم، كم من الأولاد اليوم ما يدرون، ينخشون وراء أمهم أو أبوهم ويفعلون المعاصي والذنوب ويسافرون ليرتكبون الذنوب، يغلقون الباب ليفعلوا ما يفعلوا، ولم يغرسوا في قلب أبنائهم أن الله عز وجل مطلع عليهم في كل مكان، في السر والعلن، في النور والظلام، في الخفية والعلن، الله عز وجل مطلع على سرك ونجواك. يا بني، من فينا يجلس مع أولاده ويغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان؟ فبدأ معه في العبادات، وأعظم عبادة شنو؟ الصلاة طبعا. علموا أبناءكم الصلاة إذا بلغوا سبعا. وشوف الأب اللي من يوم كمل الولد سبع سنوات بدأ معه يعلمه، يراويه الصلاة، يأخذه معه المسجد، يعلم الركوع والسجود والأذكار قبل ما يكمل سبع سنوات، يحافظه علشان أول ما يبدأ السبع يصلي ويتعود الطفل وهو عمره سنتين، يقلد أمه، يشوفها تسجد ويسجد معاها، يشوفها تركع فيركع معاها، الأم تحببه بالصلاة ويحبب الأب بالصلاة. فإذا كمل العشر سنوات ألزمه بالصلاة. وانظر إلى لقمان، يا بني أقم الصلاة، ما قال أروح صل، أقم الصلاة، صلاة كاملة، تعال وتجهز وصلي صلاة كاملة. ويعلم هذا الابن الصغير الصلاة. ونقف اليوم عند هذا المعنى العظيم من وصايا لقمان، أننا لابد أن نجلس مع الأبناء، أن ننصحهم، أن نوجههم، لا تبدأون بالأوامر بل ابدأوا بالقلب، من معرفة الله عز وجل وتعظيم الله، مراقبة الله، ينعكس ذلك على العبادة والسلوك. وهي رسالة إلى الآباء والأمهات، اجلسوا مع الأبناء وازرعوا فيهم الإيمان قبل أن تأخذهم تلك الشاشات والأفكار الدخيلة. لا يكفي أن نوفر لهم الطعام واللباس والدراسة، الأبناء اليوم يحتاجون إلى من يغرس في قلوبهم الإيمان. دقائق يسيرة في اليوم تجلس فيها مع ابنك وابنتك، تصنع في قلبه الإيمان ويبقى في قلبه عمرا كاملا. في الحلقة القادمة نكمل وإياكم وصايا لقمان الحكيم، لنرى كيف ينتقل باب التربية من إصلاح علاقة الإبن بربه إلى إصلاح علاقته بالناس والحياة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحكمة، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وبناتنا، وأن يجعل أوقاتنا شاهدة لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM، إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي، يتلو علينا ما يتيسر له من سورة سبأ.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الح-

0: مستمعينا، بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي قد استمعنا إلى تلاوة عطرة كانت لسورة سبأ.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك

يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم

إلهًا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

0: عظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: مصحف البحرين، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحقاف. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملك

0: باب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض.

0: ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي،

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت وبك

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي.
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
0: رواه ابن ماجه.

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

أعدائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا.

وأقربها زلفى لديك، وأعظمها وسيلة عندك أن

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا.

يذكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءك

0: أبا.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة الإسراء. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ

0: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يتساءل كثير من الآباء والأمهات عن كيفية إعداد أطفالهم للعودة إلى المدارس، خصوصا بعد موسم الإجازات الصيفية الطويلة، حيث غالبا ما يسهر الأطفال، مما يزيد صعوبة إعادة الأطفال للالتزام بمواعيد نومهم واستيقاظهم. وقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يحصلون على قدر كاف من النوم وبشكل منتظم تتحسن لديهم درجة الانتباه، وينعكس ذلك إيجابيا على السلوك والذاكرة والصحة

العقلية والبدنية. لذا من المهم أعزائنا أولياء الأمور تنظيم ساعة النوم البيولوجية لأطفالنا بالتزامن مع العودة للمدرسة، كما يشدد الخبراء مستمعين على ضرورة الاهتمام بالتهيئة النفسية للأطفال من خلال الحديث بشكل إيجابي عن المدرسة وتحفيزهم بعبارات تبعد التوتر والقلق وتشعرهم بالراحة النفسية لاستقبال يومهم الدراسي الأول بعد الإجازة. فما الطرق التي يجب اتباعها لمساعدة الأطفال في بدء يوم دراسي مريح؟ من الضروري أن نهيئ الأبناء نفسيا لفكرة العودة إلى المدارس، ولكن بطريقة إيجابية بعيدا عن الإيحاء لهم بأنها فرصة للتخلص من عبء وجود الأبناء في المنزل، مما يترك لديهم انطباعا سلبيا وكأن العودة إلى المدرسة محض عقاب. وهناك كثير من المراهقين يرفضون الانصياع لتوقيت محدد للنوم، كما أنهم قد يتمردون على الدراسة والواجبات المدرسية لاحقا، وهذا يتطلب من الأهل تعزيز جسور التواصل والحوار الفعال مع أبنائهم ليتمكنوا من وضع الضوابط والأنظمة المرنة التي تسهل حياتهم المدرسية وتقلل من إمكانية التصادم معهم، فضلا عن وضع جدول زمني بخصوص موعد النوم ليحصلوا على ساعات كافية منه. كما ينصح لأولياء الأمور أيها الأحبة بالتحلي بالصبر خلال الشهر الأول من العودة إلى المدارس، إذ من المهم منح الأبناء وقتهم الكافي للتأقلم مع الروتين المدرسي والخروج من أجواء الإجازة، سواء كان ذلك في نمط الحياة اليومية أو في حجم الدافعية للدراسة. وعلى الأهل كذلك في كل المراحل الدراسية أن يكونوا على تواصل مع المدرسة منذ اليوم الأول، إذ تعد متابعة الطالب بشكل منتظم سببا رئيسيا لتلافي تطور أي مشكلات قد تواجهه، كما يسمح التواصل باستدراك ومعالجة أي صعوبات دراسية أو نفسية قد يواجهها الطالب داخل المدرسة. أما بالنسبة لأطفالنا الصغار فمن المهم جدا أن يتم التخطيط لآلية الدراسة منذ اليوم الأول لطلاب الصف الأول الابتدائي، بحيث يتبنى الأهل أساليب التدريس التي تساعد الطفل في الوصول إلى الاستقلال التام في عملية المذاكرة، كما أن الأهل مطالبون بالتحدث مع الطفل للتعبير عن ثقتهم بقدراته وتعزيز ثقته بنفسه من خلال إعطائه مهام تتدرج في صعوبتها.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة إبراهيم عليه السلام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخطر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

النار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة إبراهيم عليه السلام.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

0: سورة آل عمران.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش.

0: النووي
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: آر.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الملك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبارك

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم ما تيسر له من جزء الذاريات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس برواية حفص عن عاصم ما تيسر له من جزء الذاريات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الزمر.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: نستمع وإياكم إلى سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي. بسم الله.

بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل

0: صدق الله العظيم. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنعام.

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

0: تتلى على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنعام.
1: الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بسم

0: أو أجهل أو يجهل عليه.
1: الأذكار.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ فارس عباد. بسم

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام، كانت بصوت القارئ فارس عباد. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم

0: إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك
3: أسألك
2: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سورة من روائع القرآن الكريم ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. فيما يلي نستمع وإياكم إلى جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.